0: وكان اجي هوغين ايرمان وسوترمان زرانا قبيلي لو قله بيج كي اليغريا ميرار السيلو وكان اجي هوغين كلو ما تشنم تهنان سيلان لي تشو لي تشوكيش رانجي رابين كي راديو فيليسيداد جي هوغين هولا كيرمانا اليسيا جي ساز تشول ايرمانوس بديو شا جيرمانا اليدا أران تقالنا روكسيكي جليش بقوم بانتيو شاكرمانا رانشو قوش استقبال لابيش وكان جيهو كينين كلي بقبانا ساخون كموني لرمانوس قاچوب لي لقلا كانجيلا إن روكين بانتيو شينك invitados hermanos a que comencemos esta programación con agradecimiento a Dios
1: y mi canto se oirá.
0: Y que también entreguémosle esa programación, que Él pueda ayudarnos y que Él pueda darnos fortaleza y que podamos encontrar mucha alegría, hermanos, con los cantos. Así que invitados a que usted pueda decirle a Dios gracias por todas las bendiciones.

رنه جي بولوكسوس ديو جي سوف تسين قيري لأجلي كوان كيشاران بولوكسوس رن رن لأجلي كوان كيشاران بيونيروس دي لاباس رن قولون لي قمين سانجي رن غيكري تال كوان كيبسا سينتونية رن باريو البنادو رن ديو جي سوف تسين قيري رمانو سالودوس برا لا فاميليا غونساليس مانويل Bendiciones, hermana Dominga, hermano Maynor. Ran Dios, yo sabte sin aquí, hermano. Ran aga que chunum tajenan seilali chul chiruli kutanka in. Ran aga kushlana, hermano Maynor. Ran no cree chitsekang, shvana, hermana Dominga, ran kish cabri, sili tsekem. Dios, yo sabte sin caer, hermanos. Ocala aquí le familia. Ra que chunum tajenan seilali chul chiruli kutanka in.

دارونا قلعات تعطي بجا هنا قلع من ساهي تعجي اي نكو تالي من كرمانا اي تقانا تلين باكش جاب لي راديو فيليسيداد ران اجي سان ماركوس بليسي ران وقش كش لنكيل جبيا قرمانو سابان انسا ساليو قجول جوغو جشكوت بالي لوغ لا خونا لاين

رانا هتين غي كتشنو تهنان سيلا ليش او لران لا إشلي نكش تاليمان كران او بلار ليمون وكان هكي أران تقال سيناو التابيرا باس وكان هكي أران لا أونيوم سان لويس ديو شزب دسين خير إرمانوس أران كهجي أنلي نغاك اللي زيلا ليش اوش باناق أران تقال نسات سالي قجول بيا قي كوان ريتا ليلي سيبام بيل قبان وكانق كلا جو كتشا بين سهناك لنا خيه باركين كاشور وهين تشتيا بانكيليش كابا رانا رونا غلاء نغا كوشا قوش بين ارمانو سرانا رونا غلاء اتاتي بشغلا من ساخي مرهتا كوكسي شغلا بوكم ران جيسا ساقاچول جو قوشش كبال مرا جو قوشش كوز بالي سايل چولي خيل وغانا كيران لا مخارا إل چال ديو چوزو بلسين غير ارمانوس وغانا جي هو كاين جو كاين ارمانوس و ترمانوس ناقا كريتانا هولا كريلي خونال برجيت قاكوز رهيبلا كوم بلانيروس راش كبالي سايلا لبلش چولا كوم بلانيروس شيرولي كوتان كاين بيرنس 10 دي جوليو Aran, cuico es una la cumpleañero, aran se la familia. Aran era una gaquelo y saila lichol, hermano, de hermana. Porque no chijo que ina sahu sali cachol, jiscuz vali loc la canjela in sahun como nil. Aran acabancho si cheruna la is ni que está liman, caran, chabinquil, hermanos.